واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وانقر ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا جلال والإكرام، إلهي ربنا أنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
2: Baik pendengar, baru saya sama-sama kita mendengarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Anggota Sibolga. Semoga menjadi ibadah yang berkenan dan berlipat ganda untuk kita semua. Dan baiklah pendengar, kita akhiri siaran langsung sholat Jumat di siaran ini. Saya Halis dan tim siaran luar bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio Widya.
3: Iya baik, terima kasih Kalis.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Lintas Megatol dari program Satu Gedung Stoli, kita ikuti bersama. Sembari menantikan kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, hadir untuk Anda pendengar. Selamat siang dan tetap bersama kami.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Warga muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.